سنيفش ونسوريم أدو زيتير هوبي خايفن باك هوبي غورنيت دارفي غورنيت.